0: série cinématographique شفت السما من الشمال ديال الكرافون ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكازين راه غادي يعطيو واحد هذا.
1: Ciao Stefano da Zanè, provincia di Vicenza, e come tradizione oggi sto facendo la vendemmia e sto pestando l'uva con i piedi, quindi voglio autodedicarmi la canzone Pour Moi di Plastic Bertrand, così ballo dentro la tinozza. Ciao a tutti!